الجيزية يا لم يا وليخ نفس واسط نفس يا وليخ اسعد سينات قلت ناو يتايال من قلو بني قاتل هاي بلالي جلو.